مختارات مزوقة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: نسيت باش نقولك حاجة نتعدى. خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي.

0: كده تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ما يتوزع حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: نجم اخلط عليه.

0: حاجة انا عالية
1: حاليا
0: توحشتك حتى انا توحشتك برشا
1: استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع
0: خالتي حتى باش ماتي دعي
1: عارف كده هزوتيه كليت لابس صغير

راديو الحارة، وأجا وقت أحلى سدات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: نسيت باش نقولك حسين تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي.

0: حاليا توحشتك، حتى اني توحشتك برشا.
1: استنينا كويس، قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا باش ماتي ديالي
0: حارو في الدم هزوتيه، كليت فيه كليت لها بصغير.

عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم. الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم